0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوت. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415 1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
6: غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد استطعت تطبيق مهارات

0: 101.3 FM.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
0: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء، اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران. حطينا. كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
1: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Assyrian.
4: زغبر البيت غلاخة خاثة بقوس ساينس ورك وغزي عالمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمنهري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: عمد أبريجنال قوستراليا عويرة نبع قياسة وطلم يدلاء آثي الخشاوة بيشي أنا مبلطة من أرآثي وكل بدي بيشي أنا مرخقة من أغذاذي وخسيرين أرو خاثة مكرمشة للشانة ومردوثي ولثوة له الشوبة قوبسقانة دشقيلنا تاني دمكش مننا الخيوثي من برخة كوتاشة ياريخة مطل كينوث وشلطانة قانا بيش لقرشت لدران الخابر أو يوثة على شويث أغدانة بين الشكينة أصلاية وخكمة أغدانة فيكتوريا بيرخة تشرين تريانا وهادي إيثة عدانة قاميتات بهواي لهات خب تشعيثة استراليا نيشة هادي بر أو يوثة إلى بنيثة خادع في فطاوة بشمعت الشو تابوياثة ومطورانت تخلمته قغلة خلمانو يولبانو كينوث وعمرتا هادي بر أو يوثة إلى أخت عنت دمنتة دماسي خي كل شو تابوياثة عم غذاذ بإيقارة ليتر مدى أغذر بر أو يوثة رخوش على الشو بثري تروبل زيت ألكترونايا على إيصورة 3ZZZ.com.au/treaty. موضعانوث اغذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثة خيلة وعمة هاشايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثة دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتة من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتة بخا أرخد ليت خزي أغدية من قمثة أنيل بتقد روما خيلة وعمة برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
3: every voice,
5: every day.
3: 3ZZZ.

شما نمخب بدر قبل خلوخم شنغ دقا غيتا من عالدها برس قالا خرزد لشان آتورايا آن برس لغتخن هشايت من لپا مصايت اتصيتر نغزت لا اف ام تومن مشمي مالدها لشان تيم مخليا شما نمخب قد نترشا وقتين بتايا خرزن إلي خرزت راديو ثون اخشي تعيتي طيتون إينا دوخياتي قبرس قالا وها هلبت برسقالة قد كي دوخخ قا راديو قد ماسخ مرخطخ له وشي تايت ياويلا هلبت وخياته من كل ناشي أني تيطيلا قد يطخ أخنا يطي أخنا إيوخ لخا يوم تخوشي باني قا هلبت مطانويات ديوخون قا مطانويات الشوتاسات إيطاتات يبب بولتقاية إيوه قخلمت قد ابن أمتن وأخنا سامزا زودة من نوخن يطي قد أخنا تيوه خلقها من دانة جانا وقد كيدوخخ من رحطوطا قدها راديو آها راديو هلبت إلى خا قرطة لخا جو كل آسيا تيم رخلات إلى تيم رخطة قربة مالتي لينكل شوي دي شانه وإلى بارابار من دنت برسقالة تهكمة اس بي اس مضوية قد أخنا لخا إيوخ دوخاني دوخخ لمنضانا كل عودة يو برسقالة شق من منجمن شق من إدارة يمرخلا آني إتلون هاقي بريخلون منجر سينا وإيتن بلاخت يودي ممبرشيب هلبت وقتلن شق من داني خارج جيات برقة وغاز وشركة من ديانة خينة أن كله إينا هلبت من دوخياتوهن قا برسقالة قد ماسخ منطيخ لآها قالا قا كلهن سو بي وقت لمن شيتون دوخياتي شاروين أديم يوما وهلبت بالسبرخ دوخياته من كلوخن وخرزة الترابي يول من دي تسدني بتبايش هل يومت خوشي بتاتلات بارو ممكن ضاير خجخيتا من هقيت وتوناي الداون وهيوخ قد قاريتنا المنيانة قطصة أربع خا خمشة خا قطصة تريطلا بسبارغ دوخياتوخن ولمخبلاتون سبب أول لشانا خميوخ قاشنة وبيخا مخلة مدريقة دعتيت قدن جيلة آتي قد آني ماصي مرخطة لقاتوخن بس ما لخن قارتون المنيانة أطسة أربعة خمشة خا أطسة تريطلا تلفوني هلبت وانا حاضر لخا وبتيخنا قالو خن كل لاينز 9415 1923

شمان مخبه اختيوخ بسبار التلفونوخون بطراديوتون اخ متخري ماصيتون قارتنا المنيانة قطسة أربخة خمشة خا قطسة تريطلا 9415-1923 بسبار اخل دوخياتوخون بسمالوخون ولمخبلتون كمت او دوخياتي آني مليانينا ان او اختمري بلست ارملتت يعني ورخماشن او خا دولار يعني ألفا دولار هل بس بريشايد بسبارخ مشو تاسة من جبة بولوتيقاية وهمون ان إيطات هدا شي تعيتين دويخة وغير قدا برسقالة أختيتون أختشو بسبارا وماسخ أخنا مقروخ لقارخ خكمة رأياني بود آغا بطرس

لخا اندرانيك باشا ماري لبوت اغا بطرس بوت جنرال اغا بطرس خكيمة والويوة وجدانة ورابة هالبات مربى بروخة وقروتنايا وبلخة آتورايا وهالبات مزيكتا إيوة بدمي قاشا ويليام وقرم ماريلي بطرس دباز خناشيلي مارت شولم أجبانا هالبت بمصياتي شارر شاريري جبلاشا لاريزانايا

Captain Gracie, awa iwa khayin gilisnaya, marele aga Petrus mumkin iwa haw paquda qoshunaya, bush masyana, hayuwat qam hayuwalun aturaye qahay iddana, lwiwuta, kileta al haquta, وخبد بلاش الكست آني آتوراية عم ديلايات بريشة اتقرأ رمطة قبلاش الطورة معود لا إلي اتهاوي هلبت زدوطة قدش مني وخقرة قد آني اتقم مهاديلن.

وخبران صايا لنا متخور شمي ماري لي بلانة بلاشة جنرال آغا بطرس بتبيشي مأور بمدرشياتي قرو تناي ات برانسا.

وخا أوروسنايا لنا مدخور شم مارلي شم الجنرال آغا بطرس كتيوة لبتشعي تدروسيا وشويلة عم جبارم شمه اتزونا.

وبختامة بتأمرخ لها منخلة جنرال آغا بطرس إيليا الويبوتة واختوى تينا مدخورة قتيبة جدانة بروخة وقروطنايا ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

شمانا مخبة قدانتنا بتاخو راديو هدية إن مشوينا عالدا خرزة بضير خجوخي تمت خرقات يوم يوم إلى يوم الدوخيات راديو تون هرادغ زي شمانا مخبة مخومة مضن قد ممبرشيب أخنا ياويلا هدامة ونلاويلا هدامة لماس مرخطق لها خرزة كل من اللي تقتلون هدامة أخنا دا يا ويلان هدامة إن هدامة ديان قلت باشام طيلا خخا جاي منشي باريا لهدامة تدية شمي شقليلة ويداري خجو خيتا مدري من شاريتا سنقتلا مدري قد آويتون هدامة ما صارتن أوريتون المخويانو تت راديو بس أوريتون 3ZZZ متشخيتون ممبرشيب أوريتون خرطة مليتن أو فورم أونلاين وكتبتون I want to join a Syrian program وما صيتون آوتون هدامو هدامو تهلبت إلى خدسر دولار قدن ناشي تليب الخيين دينا يتوان من شولة تقاعد وقدنة بالخي إلى اشتصر دولار بشيتا عند مدري ما صيت باريت خشيتا تريت لا كمت بيت أنا قيتها لقد أولاً هدامة سببي هدامة أها الراديو يازا لقامة ورادغزي بدوخياتي دوخياتي تيدوخ خنشيتايت قداها راديو قد ماصي باري خرجات دي الداين أخنا ياولاً هيوي قد ناشي قاريلاً ويدوخي كد شي تبداها دانا ياولاً راديو تون بي وقت قارتنا المنيانة أطسة 4-5-3-9-4-1-5-1-9-2-3

شمال مخبة مدربة متخرخ بوت راديوثون ومدربة هداموتا هداموتا من هلبت قابرس قالة وهلبت هداموتا انقيتها لقد قاوتون هدامة جو 3 تشوبل زيت ما صدت نقرتهم خويانوت 3 زيت زيت زيت وقرتهم التوخياتي الممبرشيب وين مالتون او فورم بت قد يوخن اينا اما خوبتون دوخيتون قدها برسقالة ما صدتون قارتنا من يانت اتصا أربعة خا خمسة خا أتصا تريطلا هي 9415-1923 بسبارخ التلفون أخون إن بسمال أخون قارتون لدن هلبت بريشايد شد آسي ومدري اتلن جب بولتقاي إيتات الديان ومدري آنت اتلن بزنيزة إن لو إزامت ما سيتون قارتون المنيانت 9415-1923

0: شما را مخه به قمت ختمه خد.
1: A bit more poignant, definitely more cautionary, but I do wonder how it's going to be received.
0: هرادغ زي ميقرا فيودور نجاريان $50 بدوا خطينات من تخ ميقرا فيودور البتات خعودة وتو مدري بدوا خوت من جيبو قدها برسقالة تردو خياتة اتلن قادي ما بهي وقتنا شي قاريلا ماسي قاريلي الموبايل ايمن ماسي السيبر اربا تري خمسة شو وخمسة شو واشتخى ثمانية يقم يقرا فيودور نجاريان المنيانة صيبر أربا أربا شو أربا طلا صيبر أطسة شو ثمانية إن بس ما لخون قاريتنا سبب سنيقة وقلد وخياتوخون ما نتقتلون بزنيزة وما نتقتلون تيني مدبران شو تاسة ينقب يعني بولتيقاية ينقينا صعاتة بيوقع شوات آتي أولا دوخيات بزودة قد ماسخ اختيامري منطخلو آك ما يتزوز قا برسقالة سابس نقتل قارك منطخلو شمانا مخبه هل تبقى خبيوخن يومد خوشي بتاتي بت أمر قاتوخن بوشم شيانا من
2: مني فيودور نجاريان
0: ومدرسة هيبا أدوار ورابي يول هاول وآنا زي ياقو هاول بوشم شيانا